اسمي فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في سلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البلد